0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مهدي.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أينما كنتم وتواجدتم نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.
0: زياني الحيطان
2: صباح الخير يا بلادي.
1: أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو 28 من محرم لعام 1448 للهجرة، 13 من يوليو تموز لعام 2026. أهلا بكل المتابعين والمستمعين.

0: حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار مستمعينا الكرام، وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. غدا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق. تستمر هكذا الأجواء حتى نهاية الأسبوع، تحديدا يوم الخميس، لكن الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا حتى 4 عصرا، وتحذر أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
1: صباح المجد يلي انت
0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف ب3 شواكل، الدينار الأردني ب4.27 شواكل، اليورو يصرف ب3.45 شواكل، وهذه الأسعار قد يطرأ عليها تغير طفيف خلال تداولات اليوم.

0: نرصد وإياكم الآن متابعين الكرام أحوال الطرق، والبداية من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة القديمة وبوابة النبي صالح أو بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة النبي صالح تفتيش وأزمة للخارج. أما حاجز قلنديا فيشهد أزمة للخارج وجبع أزمة وتفتيش للخارجين. حزم البلد تفتيش باتجاه الجنوب. العزرية سالك، الزعيم كذلك سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة، الجلزون وعين سينيا وكذلك سلواد وبوابة عطارة سالكة جميعها في هذه اللحظات. مناطق الجنوب، محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر وعش غراب وبني نعيم وفرش الهوى والنشاش وكذلك زيف وأيضا ترقومية المصانع ودوار تقوع جميعها سالكة الآن. ما يتعلق بالفحص ورأس الجورة ودورة والفوار وسعير وبوابة النبي يونس وكذلك العجوري العروب مغلقة حتى هذه اللحظة، وبطبيعة الحال قد يتم فتح هذه البوابات وهذه الطرق في أي لحظة. بطبيعة الحال الواقع يتغير بين ساعة وأخرى. فاصل ونعود لنبدأ وإياكم في المتابعة الإخبارية الصباحية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. البداية بهذا التطور الذي يرد أو ترد معلومات أولية حوله من الهلال الأحمر الفلسطيني، إذ يقول في خبر عاجل إن طواقمه تتعامل مع شهيد قرب جدار بير نبالة شمال شرق القدس المحتلة. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني، طواقمنا في رام الله تتعامل مع شهيد قرب جدار بير نبالة شمال شرق القدس المحتلة.

في قطاع غزة أعلن الإسعاف والطوارئ فجر هذا اليوم عن ارتقاء شهيد في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع. سبق ذلك أن أعلن عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس في غارة إسرائيلية على خيمة غرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ ساعات صباح أمس وحتى الآن في قطاع غزة إلى 8 شهداء وعدد من المصابين. وزارة الصحة في قطاع غزة قالت إن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 بلغ 1100 شهيد، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 3546 مصابا، فيما حالات الانتشال بلغت 800 حالة لشهداء. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

على صعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص ونحو 30 آخرين بالاختناق بالغاز خلال هجوم مجموعة من المستوطنين على قرية دير عمار غرب رام الله مساء أمس.

صحيفة هآرتس العبرية تقول إن إدارة السجون الإسرائيلية قررت فرض قيود مشددة على زيارات الصليب الأحمر لأسرى فلسطينيين بعد حكم قضائي بعدم قانونية منع الزيارات ولم تحدد موعد استئنافها. القيود تشمل زيارة واحدة كل 3 شهور لخمسة أسرى فلسطينيين فقط، يحددون مسبقا على أن تكون الزيارة نصف ساعة قابلة للتقليص. هكذا جاء رد إدارة السجون الإسرائيلية على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية.

ضربات أمريكية جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم إكمال موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران. وقالت إنه جرى استخدام مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في هذه الضربات. بحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد جرى استهداف دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة، بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن عدد الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية ليلة الاثنين كانت بالعشرات من دون أن يحدد رقما دقيقا، مشيرا إلى أنها جاءت أقل نسبيا من 140 ضربة نفذت يوم أمس الأحد. قبل قليل ذكر الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الكويتي، المجال الجوي الكويتي بطبيعة الحال. وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية من جانبها عن إطلاق صافرات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. يأتي ذلك فيما ذكر الجيش الأردني قبل لحظات أنه اعترض وأسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وكالة إرنا الإيرانية نقلت عن مسؤول في محافظة خوزستان قوله إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون في هجوم أمريكي على مدينة مهشهر جنوب غربي إيران. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأفادت بيانات للحرس الثوري بشن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. وأضاف الحرس الثوري أنه جرى إيقاف سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز الليلة الماضية.

يعود التوتر مجددا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل هذه الضربات المتبادلة، حيث تشن الولايات المتحدة غارات وضربات تستهدف ما تقول إنها قواعد عسكرية ومواقع للصواريخ في الأراضي الإيرانية، فيما يرد الحرس الثوري الإيراني باستهداف قواعد عسكرية أيضا للجيش الأمريكي ومستودعات لتخزين الوقود في دول الخليج، وكذلك وصولا إلى الأردن كما جرى مع قاعدة الأمير حسن الجوية التي أعلن الحرس الثوري هذا الصباح عن استهدافها، وكذلك جرى استهدافها في هجوم يوم أمس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر الليلة الماضية قبل بدء هذه الهجمات بقليل، نشر على حسابه الرسمي في منصة تروث سوشال صورتين، إحداهما لمقاتلة من طراز F-22 الإسرائيلية، وأيضا قاذفات استراتيجية B-2 التي استخدمت في قصف منشأة فوردو النووية في إيران. وكان التساؤل عن هل هذا أو النشر من جانب الرئيس الأمريكي لهاتين الصورتين تمهيدا لتصعيد محتمل، وكانت الإجابة على ما يبدو سريعة في شن هذه الضربات التي استهدفت مواقع في الأراضي الإيرانية. بطبيعة الحال فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، حتى هذه اللحظة إسرائيل تقول إنها لا تتدخل في الضربات الأمريكية على إيران، وتقدر أيضا أن إيران لا تنوي مهاجمتها تجنبا لتصعيد خارج السيطرة، شريطة عدم زج إسرائيل بضوء أمريكي.

وفق قناة 12 الإسرائيلية التي لفتت إلى أن التقديرات في تل أبيب بما في ذلك التقديرات التي طرحت خلال اجتماع عقده نتنياهو مساء أمس تشير إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة تل أبيب في الوقت الحالي. وبحسب التقرير فإن التقديرات بأن هناك فهما إيرانيا أن أي هجوم على مواقع في إسرائيل سيعيد الحرب إلى شدتها وسيخرج مسار التصعيد الذي هو تحت السيطرة حاليا عن السيطرة. قال مصدر إسرائيلي بشأن ذلك: نأمل جميعا أن يكون التقييم لدى طهران خاطئا وأن ترتكب إيران خطأ، مضيفا: الأمريكيون يعلمون أننا نريد إتمام مهامنا في إيران وهم يدركون تماما ماذا نريد، بحسب قوله. وفي الوقت الراهن الوضع محدد ونحن لسنا طرفا فيه ولن نكون طرفا فيه إلا إذا زج بنا الأمريكيون أو الإيرانيون، في إشارة إلى انخراط تل أبيب في جولة التصعيد الحالية أنها منوطة إما بضوء أخضر أمريكي أو ردا على هجوم إيراني.

0: بعد الفاصل نتابع وإياكم تقارير استخباراتية غربية تكشف عن إحباط مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب في تركيا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بونس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفات برنامج هذا الصباح. نذكر متابعينا الكرام لمن ينضم إلينا في هذه اللحظات بإعلان الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن طواقمه في رام الله تتعامل مع شهيد قرب جدار بير نبالة شمال شرق القدس المحتلة. بطبيعة الحال هذه هي المعلومات الأولية المتوفرة حول هذه الحادثة، وفي حال وردت أي تفاصيل أخرى سنطلعكم عليها. لكن وبالإشارة إلى التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، فقد أصدر الحرس الثوري الإيراني قبل لحظات بيانا جديدا أعلن فيه عن استهداف قاعدة صواريخ أرض أرض للجيش الأمريكي في الكويت وتدميرها. أما فيما يخص التقارير الاستخباراتية الغربية التي كشفت عن إحباط مخطط إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب أثناء قمة الناتو في تركيا مؤخرا، فقد أفادت هذه التقارير بأن إسرائيل حذرت واشنطن من نية إيران اغتيال الرئيس ترامب، بما في ذلك تصريحات صدرت عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي. وأوردت القناة الثانية عشر أن أجهزة استخبارات غربية رصدت تقديرات إيرانية بشأن محاولة الاغتيال على الأراضي التركية، وهو ما دفع إلى استبدال الطائرة الرئاسية. ذكر التقرير أن المسؤولين الإيرانيين رأوا في وصول ترامب للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي عقدت في تركيا فرصة لا تتكرر، لكن أجهزة الاستخبارات الأجنبية حذرت الأمريكيين مسبقا. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، غادر ترامب القمة في أنقرة يوم الأربعاء الماضي على متن طائرته الرئاسية القديمة وليس على متن الطائرة الجديدة. ووفقا لمصادر مطلعة، اتخذ القرار بناء على توصية أمنية خاصة من جهاز الخدمة السرية الأمريكية كإجراء احترازي وليس بسبب تهديد فعلي، فيما زعمت تقارير صدرت لاحقا أن هذه الخطوة جاءت بناء على معلومات استخباراتية وردت بشأن نية إيران اغتيال ترامب.

وفقا لتقرير الصحيفة، كانت طريقة الإقلاع من أنقرة غير معتادة أيضا، فقد صعد ترامب إلى الطائرة القديمة بسرعة قبل أن يتمكن الصحفيون المرافقون له من مشاهدته أو تصويره أثناء صعوده سلم الطائرة خلافا للإجراءات المعتادة. وبالإضافة إلى ذلك، طلب من الركاب فتح ستائر النوافذ قبل الإقلاع.

الهيئة العامة للمعابر والحدود تقول إن معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين، في حين تبقى حركة العمل في المعبر خاضعة للظروف الميدانية وقد يطرأ عليها تشويش أو توقف مفاجئ.

الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للاعتداءات المتكررة على الأسير القائد مروان البرغوثي وتقديم الجناة للمحاكمة الدولية. كما طالبت الجامعة العربية أيضا بالسماح فورا بزيارة طبية محايدة ومستقلة للأسير البرغوثي ونقله إلى مستشفى خارج السجون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك. الرئاسة الفلسطينية تعلن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الأمير حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، وقد جرت صلاة الجنازة يوم أمس مساء تحديدا بعد صلاة المغرب على الأمير الراحل، وقد ووري الثرى بمشاركة غفيرة من القطريين والمقيمين، وتقدمهم نجله أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد. في قطاع غزة أقيم بيت عزاء لأمير قطر السابق حمد بن خليفة الثاني على ركام منزل رئيس حركة حماس السابق الشهيد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

استطلاع للرأي العام الإسرائيلي يظهر تفوق رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي أيزنكوت وحزبه يشار ب24 مقعدا على رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود مع تحديد موعد حل الكنيست. وقد حدد بشكل رسمي يوم أمس أن يكون موعد حل الكنيست في 17 من تموز يوليو الجاري، ما يعني إجراء انتخابات الكنيست في 27 من تشرين أول أكتوبر المقبل. في الشأن الإسرائيلي أيضا، لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون لتجميد اعتقال الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة بتأييد 8 أعضاء كنيست ومعارضة 7.

تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس تصادق على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية استيطانية في شرقي القدس المحتلة بحسب ما أفادت به جمعية عير عميم الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

0: وتقع المنطقة المستهدفة في حي بين جبل المكبر وصور باهر يضم حاليا نحو 800 وحدة سكنية فلسطينية معظمها مبان من طابقين أو ثلاثة، فيما ينص المخطط الجديد على إقامة مبان تصل إلى 10 طوابق وإضافة نحو 450 وحدة سكنية، ما سيغير بصورة جذرية الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية للحي. قالت جمعية عير عميم إن المشروع يعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الوحدات الاستيطانية داخل حي فلسطيني في شرقي القدس مقارنة بالحي الاستيطاني معالي هزيتيم في رأس العمود الذي يضم نحو 120 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن المشروع الجديد قد يستوعب قرابة 2000 مستوطن في قلب حي فلسطيني قائم. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. حول تطورات الشجار العائلي في مدينة الخليل، تم التوصل إلى هدنة أمنية لوقف حالة الاقتتال والشجار العائلي، وقال أحد وجهاء الخليل نواف الزغرنة إن أي عمليات حرق تحت مسمى فورت الدم لن تقبل بعد اليوم، ويتوجب التعويض عنها والمحاسبة عليها. وقال الزغارنة إن الدم لن يذهب هدرا سواء تم الاعتراف بالجريمة أم لا، وهناك جهات أمنية تقوم بعمليات البحث والتحري. وأشار أيضا إلى أن الهدنة الأمنية تفرض فرضا، ومع ذلك فقد تجاوبت عائلة الجعبري وأبدت استعدادها للالتزام بها. وقال إن العشائر ليست بديلا عن أجهزة الأمن، بل هي رديف لها، ومن واجبها الحفاظ على السلم الأهلي.

قال الوجيه نواف الزغارنا إنهم بانتظار ظهور مزيد من التحقيقات ونتائجها لتحديد هوية القاتل والجهة التي تقف خلفه حتى تعرف الجهات المختصة كيف تتصرف بالشكل الصحيح. وقال إن نتائج التحقيق ستصدر قبل يوم الجمعة، وبناء على نتائجها سيتم التصرف بكل ثقة، حسب ما قال نواف الزغارنة أحد وجهاء الخليل.

طبعا محافظ محافظة الخليل أصدر بيانا بالاشتراك مع قادة الأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح وسط الخليل ووجهاء عشائر المحافظة بناء على المضاعفات التي حصلت نتيجة مقتل المرحوم وسيم هاني الجعبري وحفاظا على مقدرات الشعب الفلسطيني. جاء في هذا البيان أنه تقرر فرض هدنة أمنية باسم المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية لمدة أسبوع تبدأ من يوم أمس الأحد، يتم خلالها تحديد جهة القتل من خلال جهات الاختصاص. أضاف البيان الصادر عن مكتب محافظ الخليل أن أي اعتداء أو تجاوز من أي طرف يتحمل المسؤولية القانونية والشرعية والعشائرية، وذكر أن أي تغول هو تغول على البلد ومقدراتها، وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي حال من الأحوال للفلتان الأمني أن يكون سيد الموقف في ظل ظروف صعبة وحساسة يستفيد منها الاحتلال باتجاه استهداف أبناء شعبنا ومقدراته والسعي لترحيلهم وضرب مقدراتهم وتمرير مخططاته لضرب حالة الاستقرار الأمني في محافظة الخليل، بحسب ما ورد في بيان المحافظ محافظة الخليل.

أكثر من 10,000 حالة وفاة في أوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى. قطر تشيع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تحقيق أمريكي يقول إن روسيا حولت اليابان إلى وكر للجواسيس. مجلس الأمن والدفاع السوداني يؤكد انفتاح الحكومة على أي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، بينما أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي.

قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوط يوقع قرارا أو أمرا يقضي بتحويل مستوطنة جيفعات زئيف المقامة على أراض فلسطينية شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة بشكل رسمي، في خطوة تندرج ضمن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وتوسيعه.

إسرائيل توسع الخط الأصفر في غزة وتبقي مليون فلسطيني تحت سيف التهجير القسري. تحليلات إسرائيلية تقول إن نتنياهو يصف تركيا بأنها عدو رغم العلاقات الدبلوماسية معها. وزارة بن غفير تحول عدة ملايين لمنظمة استيطانية خاضعة لعقوبات دولية. في غزة عشرات المرضى وجرح الحرب يطالبون في وقفة احتجاجية أمام مستشفى ناصر في خان يونس بتسريع إجلائهم للعلاج خارج القطاع، مؤكدين أن القيود الإسرائيلية على السفر عبر معبر رفح تحول حقهم في العلاج إلى معاناة تهدد حياتهم.

بريطانيا تزيد تمويل حماية اليهود وفرنسا تحقق في تهديد قرب كنيس. 11 دولة ترفض مطالب بكين بالسيادة على بحر جنوب الصين.

امتداد في تل أبيب. إسرائيل تبكي صديقها الأمريكي الوفي ليندزي غراهام، أحد أبرز داعمي إسرائيل في الكونغرس الأمريكي، والذي توفي أمس بشكل مفاجئ.

لينزي غراهام أحد أبرز حلفاء دونالد ترامب وداعمي إسرائيل في واشنطن، وهو يوصف بأنه مسعر الحروب، حيث دعا إلى ضرب غزة بالقنبلة النووية، وطالب أيضا بمنح إسرائيل كل شيء لتدافع عن نفسها.

0: قبل الختام نشير متابعينا إلى مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث ستلعب يوم غد الثلاثاء مباراة القمة، وهي بمثابة النهائي كما توصف بين فرنسا وإسبانيا. أما يوم الأربعاء 15 من الشهر الجاري فتتقابل الأرجنتين مع إنجلترا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير وأمان، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 13 من تموز يوليو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير، صباح يحمل لكم الطمأنينة ويملأ يومكم بالخير والتوفيق. أسأل الله أن يرزقكم راحة القلب وبركة الوقت، وأن يفتح لكم أبواب الرزق والسعادة، ويجعل لكم هذا اليوم بداية لكل ما تتمنون. كونوا دائما متفائلين، فكل صباح فرصة جديدة لبداية أجمل. صباحكم خير وسعادة لا تنتهي. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشوفرية التكاسي والفردات والباصات في محافظة بيت لحم، صباح الخير لشوفرية العمومي جميعا، يسعد هالصباح.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد صباحكم، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، عمال الورش يسعد هالصباح. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية.

البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972.

الخير لك رندا جواريسي. رندا يسعد صباحك يا رندا، أقرأ رسالتها عبر واتساب. صباح وأغلى صباح لأم رأفت وخياطاتها والأيدي العاملة، يسعد صباح كل خياطاتنا، يعطيكم العافية.

بلش مشوارنا الصباحي مستمعينا ومتابعينا في حالة الطقس، درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل. لتفاصيل

0: بعد درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 34-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيل 32-22، غزة وخان يونس 30-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهر هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، دائما فوق كل ذي علم علي.
1: نعم، شكرا جزيلا المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم، والحديث عن انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في عدة مناطق بالضفة الغربية ضمن حملة اقتحامات ومداهمات تخللها اعتقال عدد من المواطنين في بيت لحم. دهمت قوات الاحتلال منزلا خلال

اقتحام منطقة وادي معالي في المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. أيضا من أبرز الأخبار التي شهدتها الضفة الغربية، الهلال الأحمر يؤكد بأن طواقمه تتعامل مع شهيد قرب بلدة برنبالة شمال غربية القدس المحتلة. إلى غزة، استشهاد مواطن من مخيم المغازي صباح اليوم في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

من بيت اللحم دعونا نذهب إلى الخليل، إلى مدينة خليل الرحمن التي شهدت خلال الأيام الماضية مشاكل كثيرة على خلفية مقتل شاب في الخليل. بالأمس أصدرت محافظة الخليل وقادة الأجهزة الأمنية وأقليم حركة فتح وسط الخليل ووجهاء عشائر المحافظة هدنة أمنية لمدة أسبوع اعتبارا من الأمس على خلفية تداعيات مقتل الشاب وسيم الجعبري والتحقيق في خلفية هذه القضية. أيضا يعني جاءت هذه الهدنة التي أعلنتها محافظة الخليل بجانب الأجهزة الأمنية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة الخليل، يعني في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع تم الإعلان بالأمس عن هدنة أمنية لمدة أسبوع ابتداء من الأمس في أعقاب تداعيات مقتل الشاب وسيم هاني محمد سعدي الجعبري.

يعني عقب أعمال التي شهدتها منطقة ومحافظة الخليل، حرق لمحلات تجارية ومنازل على خلفية مقتل الشاب وسيم الجعبري، يعني والحمد لله تم أخذ الهدنة وإعلان الهدنة بالأمس من قبل محافظة الخليل. الله يجيب اللي فيه الخير وربنا يعم الأمن والأمان على جميع المحافظات. ولكن في المنطقة اللي شهدت هذه الأعمال وهذه أعمال العنف من حرق منازل ومحلات تجارية، يعني بنحكي بعد أسبوع تم أخذ الهدنة. يعني مبارح بسمع لمحافظ الخليل أنه بعد أسبوع تم الإعلان عن الهدنة، ورغم أنه المشاكل موجودة في الخليل من أسبوع، ولكن بسبب الاحتلال اللي فرض سيطرته على المنطقة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية، وهي يمكن الحادثة مش الأولى اللي بتدخل فيها الاحتلال بمنع الأجهزة الأمنية من الوصول، بالعكس أعلنوا المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية لمزيد من بدهم يشوفوا الشعب يقتل بعض، بدهم يشوفونا مندبح بعض ومنحرق بيوت بعض ومحلات بعض وإلى آخره. يعني هاي الهدنة يمكن أجت متأخرة، ولكن يعني حسب ما سمعت كمان من محافظ الخليل هو السبب الأول الاحتلال وسيطرته على المنطقة. مستمعينا خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أهلا بكم من جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. يسعد صباح جميع كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات من وين ما كانوا عم يسمعونا. صباح الخير.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-3 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. اقرأ بعض الرسائل. نروح لرسالة أبو حمزة. صباح الخير يا راديو بيت لحم الفين. صباح الخير لكل. صباح الخير إلى الأخت صغرة والأخ صالح وإلى القائمين على راديو بيت لحم الفين. صباح الخير للجميع، أهلا ومرحبا. يسعد هالصباح أبو حمزة، بتمنى لك نهار سعيد.

0: صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا. نروح نصبح على أهلنا في تقوع، ونروح نصبح على أم محمد فروخ من تقوع. يسعد صباحك، أقرأ رسالة. يسعد صباحك وصباح الجميع. والله ما عرفنا أنه من المستوطنين هجموا علينا. أني منطقة أم محمد، يعني يبدو بأنه شهدت بلدة تقوع اعتداءات من قبل المستوطنين.
1: هتلقى الدنيا جيالك
0: في منطقة المنيا. في منطقة المنيا يبدو بأنه بلدة المنيا إلى الجنوب من محافظة بيت لحم شهدت اعتداءات من قبل المستوطنين بحسب شهود العيان. صباح الخير يا أم محمد، الله يحميكم ويحمي الجميع يا رب.

كمان نروح لرسالة صديق البرنامج أدهم الخطيب. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل بإذن الله. يسعد صباحك أدهم، تحياتي لإلك ولكل اللي بيسمعونا وبيتابعونا من الأردن الشقيقة.

0: جن يرك الكلب وتصيب حنية
1: جفرة وهي الربع زي الورد ذبلاني غابت علي الشمس.
2: كمان نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك يا أم محمد. أقرأ رسالة الله يسعد صباحك يا رب وإن شاء الله يكون يومك سعادة وأمل وخير يا رب جميعا يا أم محمد. تحياتي.

الخير لكل خياطاتنا، لكل العاملات، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. نروح للريحان. صباح الخير من ندى الشمالي، صباحك رائحة الريحان الحلو يسعد هالصباح. تحياتي الصباحية يا ندى الشمالي.

الآن نروح لرسالة صديقة البرنامج علا خلاوي. يسعد صباحك يا علا. أقرأ الرسالة. أحيانا لا يتغير شيء من حولنا، لكن شيئا في داخلنا يقرر أن يرى الحياة بطريقة أجمل. صباح الجمال يا وردة، يسعد هالصباح. تحياتي لإلك علا، شكرا جزيلا.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالكة، دوار طقوع سالك، فرش الهوى سالك، ترقمي المصانع سالكة، كرمة سالكة، النشاش سالك، أما الفحص أيضا سالك، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، زيف سالكة، الفوار مغلقة، سعير سالكة، بوابة النبي يونس سالكة، والعروب مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز عين سينيا سالك، سلوادي برود سالك، ترمسعية سالك، وأيضا بوابة النبي صالح تفتيش، مدخل سنجل الشمالي سالك، دير عمار سالك، بوابة عبود سالك، دير نظام سالك، دير جرير سالك، دوار مقماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلندي أزمة للخارج وأجبع أزمة للخارج، حزمة سالكة، دوار الرام سالك، لزعيم والعيزرية والطيبة جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك وجماعين أيضا مغلقات، زعترة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتصار سالك، سرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف أزمة للخارج، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، برقة سالك، بازاريا سالك، بيت فوريك سالك، الفندق سالك، وأيضا مدخل الساوية سالك، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرام الذي يشهد حركة نشطة اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل، يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

في أبرز الأخبار الرياضية، الأشواط الإضافية تمنح الأرجنتين مقعداً في نصف النهائي، وإنجلترا تتجاوز عقبة النرويج وتصعد لنصف النهائي. في نتائج المباريات التي انتهت ضمن مباريات كأس العالم لعام 2026، انتهت مباراة الأرجنتين وسويسرا لصالح الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لسويسرا، كما انتهت مباراة النرويج وإنجلترا لصالح إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد للنرويج. هذه أبرز الأخبار الرياضية.

0: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.
1: منا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 من وجه أحلى تحية لكل مجتمعينا.

القسم الأول حسيته بخصني مش عارف ليه، حاسك بتقصب بجبهاتي مش عارف. القسم الأولاني من الأغنية حاسه كأنك بترمي حكي علي ولا مش فاهم. طيب خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن ثم نعود لنكمل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة، فيما تولى طواقم الهلال الأحمر نقل جثمانه من محيط المكان. وكانت جمعية الهلال الأحمر أعلنت صباح اليوم نقل جثمان مواطن استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في البلدة. وذكرت مصادر محلية أن الشهيد الذي ارتقى هو نصر زعل كعبنا. استشهد مواطن في قصف إسرائيلي صباح اليوم وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز كواد كابتر النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في غارات الاحتلال منذ صباح أمس وحتى الآن إلى 8 شهداء. أعلنت محافظة الخليل بالتعاون مع قيادة الأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح وجهاء عشائر المحافظة التوصل إلى جملة من الإجراءات في إطار الحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي في المحافظة على خلفية تداعيات مقتل شاب قبل أيام. وقررت محافظة الخليل فرض هدنة أمنية لمدة أسبوع. وجاء في بيان صدر عن المحافظة أنه سيتم خلال الهدنة استكمال التحقيقات وتحديد الجهة المسؤولة عن جريمة القتل من قبل الجهات المختصة. وقال محافظ الخليل خالد دودين إن أي اعتداء أو تجاوز خلال فترة الهدنة سيحمل مرتكبه المسؤولية القانونية والشرعية والعشائرية، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو تهديد الاستقرار.
2: فرض الهدنة الأمنية يعني أنه عدم تجاوز من أي طرف لحين الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما تم يعني حقيقة. المباحث التابعة للشرطة الفلسطينية بالأمس وأول أمس وصلوا إلى مسرح الجريمة وقاموا بمعاينة كل ما يلزم. وأعتقد أنه نحن في نهايات التحقيق وفي نهايات الوصول إلى الحقيقة، ولكن يعني ما حدث إنه طرف من خلال هذه عمليات الزعرنة والبلطجة يريد فرض أمر واقع على مجريات مسرح الجريمة لقلب الوقائع، ولكن هذا لن يتم. وبالتالي الشرطة والمباحث يعني توصل لنتائج.
1: شهد معبر الكرامة صباح اليوم حركة نشطة للمسافرين. وقال مدير شرطة المعابر وليد غنام إن المعبر بحاجة للعمل ل 24 ساعة أو على الأقل تمديد ساعات العمل اليومية. وكان عمل المعبر شهد تشويشات أمس من الجانب الإسرائيلي.
3: البارحة تم تسبب في إرباك شديد لدى الأخوة المسافرين، لكن بحمد الله تم تجاوز الوضع وتسهيل سفر ما يقارب 3900 مسافر وصارت الأمور كالمعتاد. اليوم يعني الحركة نشطة جدا جدا، وهناك أعداد كبيرة بالمئات من المسافرين تتواجد يعني على مدخل الاستراحة في الطابور الصباحي، لكن نأمل من الله أن تسير الأمور على خير. نحن نعمل يعني بساعات قليلة جدا و هناك ضغط كبير على المعبر الكرامة، وهذا يعني لابد من زيادة ساعات العمل على الأقل إن لم يكن العمل على 24 ساعة. نحن بحاجة إلى 24 ساعة، فإن لم يكن كما قلنا فنحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل على المعبر.
1: شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني في عدة بيانات أنه استهدف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. في هذا السياق أعلن الجيش الكويتي التصدي لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، فيما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة هذا اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أهلا بكم من جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح يحمل لكم الطمأنينة ويملأ يومكم بالخير والتوفيق. صباحكم خير وسعادة لا تنتهي. أحبوبة قلبي يا روحي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972. وقد الدنيا بحبك وليلة. عن اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست ليلى، كيف حالك؟
1: والله بنشكر الله، بس أنا حابة أعزي، أنا زعلانة على الأمير حمد بن خليفة الأمير الصادق الأمين اللي زار غزة وقدم الشهامة والملايين، والناس الكويسة بتروح، بس هي واحد بعيد عنك كمان في نفس اليوم. أنا مستغربة ليش نفس اليوم هذا السيناتور أقرهم كمان مات امبارح، جهنم الحمراء اللي طالب بضرب غزة بالنووي، وده مات بالجلطة والفشل الدماغي. انت ماخده بالك على شو؟
0: سامعينك يا ست ليلى، تفضلي.
1: يعني كيف ربنا بيرتب الامور يعني،
0: سبحان الله.
1: كان بده يطلب يضرب غزة بالنووي، يلا اصفر راح، ان شاء الله عقبال كل الحكام اللي جرب يروحوا
0: إن شاء الله.
1: والحب صباح الجميع طبعا، شو بدنا نحكي كمان أكثر من هيك يعني. أنا مبسوطة
0: هيك.
1: مش مبسوطة يعني، نص هيك ونص هيك.
0: ليه مش مبسوطة؟
1: أمير قطر وعشان شكرا لك طبعا تعطينا هالمجال يعني.
0: يلا يسعد صباحك.
1: شكرا. إذا بيعني بيأثر على البرنامج كنا بحبش يعني أزود كتير، بس يعني
0: أخذي راحتك يا ليلى، خذي راحتك بس مش كتير.
1: في شغلنا
0: في شغلك مش مشكلة.
1: بصير.
0: غير فشت الغل يعني، شو طالع بإيد الواحد أصلا.
1: فوق فكت البشر 3 سنين بيبعوا بيغزوا يعني، وشوف إيران هذا أكيد انجلط من شوفت جنازة علي خامنئي 30 مليون حضرها له، في كمان وسع في الشوارع كان 100 مليون طلعوا، حتى في العراق 11 مليون ودرجة الحرارة 50، أكيد غير من هالجنازة وراح فيها. شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
1: وصبح طبعا لأدب الخطيب على الأردن.
0: يسعد صباحك. شكرا جزيلا ست ليلى، بتمنى لك نهار سعيد. شكرا.

يعني استنادا إلى توجيه هذا السيد الرئيس محمود عباس، فقد تقرر تنكيس الأعلام على المقرات والمؤسسات الرسمية في دولة فلسطين حدادا على وفاة الأمير حمد بن خليفة الثاني، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

0: مستمعينا إلى رسالة وإنجازات شرطة محافظة بيت لحم خلال الساعات الماضية. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام العقيد سامر أبو السرور. يسعد صباحك سيادة العقيد، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكم جميع المستمعين الكرام. أهلا
0: أهلا ومرحبا سيادة العقيد. رسالة والعمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: نعم اختار يسعد صباحك. خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين. تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 15 قضية من مجموعة القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من السنوات السابقة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية والتعاون مع مراكز الشرطة المحافظة من تنفيذ 30 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 150,000 شيكل، كما ألقت القبض على 6 مطلوبين للقضاء تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، قبض فرع مكافحة المخدرات يوم أمس الأحد على 7 أشخاص في 5 قضايا منفصلة. جاء ذلك من خلال متابعة الفرع اليومية للأشخاص الذين يتعاطون هذه السموم، حيث ألقي القبض عليهم وتم ضبط بحوزتهم أدوية لا تصرف إلا بوصفات طبية، بالإضافة لمواد يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة وأيضا أدوات تعاطي. تم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات لحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 599 سائح إلى كنيسة المهد. أيضا سجل مبيت 60 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول 3 حافلات سياحية إلى المحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة وقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع 4 حوادث سير أسفر عن 4 إصابات وصفتها الطفيفة، وأيضا جرى فحص 432 مركبة، حجز 5 مركبات، حجز دراجة نارية واحدة، تنزيل 12 مركبة عن الشارع وذلك لعدم استيفائهم الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 76 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين للالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، نظمت الشرطة المجتمعية نشاطات توعوية لأطفال مخيمات كشفية، منها المخيم التدريبي 16 التابع لمجموعة كشافة الرعاب مدينة بيت سحور، حيث قدم ضباط التوعية بالشرطة المجتمعية وبالتعاون مع شرطة المرور وهندسة المتفجرات والنوع الاجتماعي والأدلة الجنائية لأكثر من 180 طفل محاضرات حول الجرائم الإلكترونية والسلامة المرورية ومخاطر الأجسام المشبوهة. وأيضا تم زيارة المخيم الصيفي التدريبي 25 بعنوان البوصلة الكشفية التابعة لكشافة طليطة قومي في مدينة بجالة، وأيضا المخيم الكشفي التابع لمجموعة النادي الأرثوذكسي العربي بمدينة بيت سحور. يعني كما نؤكد دائما، اختصار هدفنا الأساسي يتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون الكامل مع جميع شرائح المجتمع، لما في ذلك من دور أساسي ومحوري في ترسيخ الأمن وصون النظام العام. فالأمن مسؤولية جماعية والمواطن هو شريكنا الحقيقي وعيننا الساهرة التي تسهم في إنفاذ القانون. يعني إجمالا هذا ما شهدته المحافظة خلال 24 ساعة الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بخير ورعاية.
0: يعطيكم العافية ومشكورين على جهودكم في شرطة المحافظة، وشكرا جزيلا لك العقيد سامر أبو السرور، يسعد صباحك، تحياتي لك، شكرا.
1: يعطيكم ألف عافية، الصباح، شكرا.

أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بيشاهدونا. يسعد صباح أبو أسامة، أحمد ذياب ملش، يسعد صباحك. عز الدين زيتون صباح الخير، أقرأ رسالة عز الدين، الله يسعد صباحك أخت سارة، والله يحفظ الوطن والمواطن ويهدي بال الجميع إن شاء الله يا رب آمين. فادي علي صديق البرنامج، يسعد صباحك يا فادي، أهلا ومرحبا، شكرا على المتابعة الدائمة مستمعينا ومتابعينا مستمعي ومتابعي يوم جديد.

0: مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي نابلس ورام الله. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهيات الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها حسب الأصول. بالتعاون مع سلطة جودة البيئة في قلقيلية تم ضبط شاحنة محملة بنفايات تقدر بتسعة طن من مخلفات البناء القادمة من إسرائيل، وذلك من أجل طمرها داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع المركبة والنفايات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابط الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: إلى الاقتصاد، النفط يقفز والدولار يرتفع والذهب يتراجع، والآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 13 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.01، أما سعر البيع فيصرف ب 3.05. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.24، أما سعر البيع فيصرف ب 4.32. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.43، أما سعر البيع فيصرف ب 3.47. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,070 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.42، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين. تحياتي، شكرا جزيلا.
2: تحياتي، أشكرك، إلى اللقاء.

انت سمعتنا الأغنية الحلوة مع برنامج الماي، احنا فعليا بنحبه لعوني. خلينا نسمع كمان مقطع صغير. يلا الى برنامج توزيع المياه.

0: اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المسلمين، صباح الخير لفلسطين، صحة الجميع. بالنسبة للأغنية أنا بعرف صالح بيحاول إنه عشان بده مي يعني
0: فأنا
1: وعدته
0: البرنامج يوصل لعنده.
1: قال لك بحاول يعني إنه يعني بيمش أنت حبيبي بس يعني بخلينا يومين بيمش.
0: ما أنت من سماني بقول له إحنا من كلنا بنحبه لعوني. شو مناسبة الأغنية؟ يعني إمتى إن شاء الله المي بتوصل لحارة الفواغرة؟ لأنه صالح ما خلاش ولا وسيلة.
1: إن شاء الله بعد الأغنية هاي يومين إن شاء الله.
0: بعد الأغنية خلص تمام، إن شاء الله إن شاء الله بتوصل المي. برنامج توزيع المياه اليوم عوني تفضل.
1: إن شاء الله اليوم نبدأ في منطقة بيت جالها، سعيد ظهران، طليطة وصدر النشاش ومنطقة اللي هي فوق الخزان الإيفرست، مستشفى أيضا الحسين والسهل والأمريكية والعماير وبيرعونة. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما، شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس فطيس، الجمعية الأنطونية وأيضا دوار العمل، شارع بنك فلسطين وقبور الأطفال أيضا ضمن برنامجنا لبيت لحم. بالنسبة أيضا دار الكلمة والدفاع المدني والهلال الأحمر وحرس الرئيس والأمن الوطني. بالنسبة لدوحة طابون دمان واللوازم وزيد بن ثابت، كراج فاروق، شارع القدس الخليل، عندنا الخضر، شارع البلدية، حارة دار محمود وحارة دار صلاح، الجامع، اللوح وأرض أيضا على الدير، مخيم عايد خلد حمامة راح تكون إن شاء الله مساء، وأيضا الثلاث مناطق موجودة على خط التخطيط الرئيسي باتجاه بيت صخور، بيت بسط، كان المهندسين العوينة، وأيضا في بيت لحم الكوبة الكرتاس قديم وحديقة البلدية والولجة. هذا ما لدينا الزميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، يسعد الصباح، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: يسعد صباحك.
0: قدام عيونك ما برضو مصر على نفس الأغنية. جاي وجايب لك المية معي.

بالفيديو بفيديو الأغنية نصيف زيتون بعبيلها مي، وانت يعني بمناسبة المي عطلنا نسمع الأغنية الحلوة هاي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. كمان خلينا نصبح على خلود عبر البث المباشر، يسعد صباحك خلود، تحياتي الصباحية لكم جميعا. يمدل القلب وغزالي بشوف الدنيا، يعني اليوم عزرت علينا يا صالح، الله لا يعزر على أحد. برضو كمان صالح كمواطن صالح بده المي توصل لعنده مثله مثل بقية المواطنين.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: أهلا بكم من جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا.
1: بس خلينا شبعك دلال وبحطك.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: في ظل الظروف التي يمر بها مجتمعنا، تبقى المبادرات الصحية المجانية من أهم الجهود التي تسهم في تعزيز الوقاية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً. وفي هذا الإطار تنظم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم بالشراكة مع عدد من المؤسسات يوماً طبياً مجانياً يضم عدداً من التخصصات الطبية، إلى جانب فقرات ترفيهية للأطفال، وذلك تحت رعاية عطوفة محافظة بيت لحم الأستاذ محمد طه. للحديث عن أهداف هذه المبادرة وهذا اليوم المجاني والخدمات التي سيقدمها وأهمية الشراكة في إنجاح هذا اليوم الصحي، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا دكتورة جوديت صايج، مديرة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم. يسعد صباحك دكتورتنا، أهلا ومرحبا.
1: صباحك وصباح المستمعين، بداية بحب أشكرك على أنك بادرتي تتواصلي معي لأهمية هذا اليوم.
0: أهلا بك دائما دكتورتنا، سعيدة بوجودك معنا. بداية حدثينا عن فكرة اليوم الطبي المجاني وما الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، متى سيكون وأين؟ تفضلي.
1: مرة أخرى يسعد صباحك وصباح المستمعين. طبعا فكرة اليوم الطبي هاي أجت من طبعا من شعورنا بالمسؤولية المجتمعية ورغبتنا إنه نوصل لأكبر قدر ممكن من المواطنين، طبعا اللي أنت شايفة قديش في ظل الظروف الصعبة سارة.
0: نعم.
1: يعني على مستوى الأدوية كثير صعب إنه أي حدا يلاقيها في الوقت هذا. طبعا فكرة اليوم الطبي المجاني هاي مش أول يوم طبي على فكرة إحنا بنعمله. هذا اليوم الطبي المجاني الثامن، بس حبينا إنه نعمل اليوم الطبي المجاني في برك سليمان لما كانت الموقع وشايفين قديش هاي المنطقة مستهدفة.
0: نعم
1: طبعا. طبعا هذا اليوم الطبي بيحقق أهداف كتير. أول إشي بنقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين عالية الجودة، لأنه بيكون كتير فيها خدمات.
0: نعم.
1: وطبعا رح يكون تحت رعاية عطفة المحافظ زي ما حضرتك ذكرتي، ورح يكون في قصر المؤتمرات بالشراكة مع مؤسسة كاريتاس القدس واللي هم شريك أساسي معنا مشكورين، وقصر المؤتمرات.
0: متى سيكون هذا اليوم الطبي؟
1: سيكون غدا إن شاء الله من الساعة 9 للساعة 12 في أيضا في قصر المؤتمرات.
0: نعم. ما الخدمات والفحوصات الطبية التي سيحصل عليها المواطنون خلال هذا اليوم؟ أبرز التخصصات الطبية المشاركة، وهل ستكون جميع الخدمات مجانية؟
1: طبعا الخدمات اللي رح تتقدم، الخدمات الطبية رح يكون نخبة من الأطباء موجودين، بتشمل هاي الأطباء.
0: نعم.
1: طبيب قلب باطني، طبيب مسالك بولية، عظام، أعصاب، أمراض جلدية، وطبعا مستشفى العيون بكادر رح يكون أول إشي فحص عيون، بعدين فحص شبكية، بعدين يحول على الطبيبة اللي موجودة في من مستشفى العيون، إضافة لأنه رح يتم قياس ضغط سكري ومن قبل المتطوعين المتخصصين في الجمعية من عندنا.
0: نعم. من هم الأشخاص؟
1: الخدمات. نعم. الخدمات رح تكون مجانية سواء. نعم. على مستوى أطباء أو على مستوى أدوية. طبعا مشكورين الأطباء تعاونهم معنا باستمرار، وطبعا لما بنتواصل معهم ما بتوانوا ولا ثاني إنه يقدموا الخدمة المجانية للناس، لأنهم قادرين قديش الوضع صعب البلد.
0: نعم. الأشخاص الذين تستهدفهم هذه المبادرة، وهل هناك فئات معينة تعطونها اهتماما خاصا؟
1: طبعا الاشخاص اللي بنستهدفهم احنا ابناء محافظه بيت لحم دون استثناء. طبعا مثل ما بتعرفي انه الصحه على كل انسان لكل انسان يعني سواء كان مسن او كان طفل. طبعا بناء على التخصصات اللي احنا موجوده راح يكون في كبار سن، راح يكون حتى لو اجى ذوي اعاقه راح نستهدفهم، اصحاب الامراض المزمنه واللي هم عن جد نلمس قديش هم بحاجه للادويه والفحوصات اللي موجوده.
0: نعم، هل يتطلب الحضور تسجيلا مسبقا ام ان المشاركه متاحه للجميع؟
1: المشاركة متاحة للجميع، بس كمان رح يكون طبعا بيكون عنا متطوعين، طبعا قسمنا المتطوعين اللي عنا على أساس كل متطوعين في كل مثلا المتطوعين بيكونوا في عيادة، إشي للتسجيل وإشي مع الطاقم الطبي. طبعا التسجيل بيكون من الساعة 8 لأنه إحنا حسب الأيامات الطبية اللي اشتغلنا فيها قبل الناس بتتوافق تعرفي لا يعني بتحسي سارة قديش وضع الناس بحاجة لهذا اليوم الطبي، وخاصة انه بيعرفوا انه مجاني بصراحة، فأنا يعني بتحسي انه بيجوا بتوافق كتير. يعني لما عملنا اليوم الطبي في مدرسة مسقط بشراكة مع بلدية الدوحة كان 520 مستفيد، يعني ما أدري قديش حجم ال
0: في ظل أيضا التقليصات في المراكز الصحية الحكومية. نعم. أيضا يعني المواطن بحاجة لمثل هذه المبادرات. تحدثتي في البداية عن الشراكة بين الهلال الأحمر الفلسطيني وكاريتاس القدس وقصر المؤتمرات، كيف تقيمين أهمية هذه الشراكة في إنجاح هذه المبادرة؟
1: طبعا هاي الشراكة بتمثل نموذج حقيقي للعمل الوطني والإنساني المشترك. فمثل ما بتعرفي إنه نجاح أي مبادرة مجتمعية تحتاج حتى تكون الجهود متكاملة. طبعا اليوم الطبي هذا ثمر التعاون بيننا وبين مؤسسة كاريتاس القدس، مشكورين واللي هم شراكة دائمة معنا، وطبعا مستشفى العيون ايضا. وبحب اشكر كمان الاخ جورج بافوز مدير قصر المؤتمرات اللي ما توانى ولا ثانيه لما عرف بالمبادره هاي وشاف مدى احتياج الناس وقديش اهتمامنا كشركاء في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: طبعا بنامن انه احنا العمل الجماعي هو الطريق السريع حتى نوصل لاكبر مجتمع بحاجة لأكثر صحة وأكثر تناسق، وإن شاء الله رح نوسع دائرة الشركات مع المؤسسات الوطنية والدولية هاي لخدمة أبناء المجتمع.
0: نعم، إلى جانب الخدمات الطبية هناك فقرات ترفيهية للأطفال، ما أهمية إدراج هذا الجانب في الفعالية؟
1: طبعا أدرجنا فقرات ترفيهية للأطفال واللي هي بدي أحكي بس شوي عنها، إنه رح يكون منافيخ اللي ينطوا عليها الأطفال إضافة لأمول وزغلول، فريق أمول وزغلول ورسم على الوجوه. طبعا مثلا الأم بتيجي مع أطفالها بتكون بدها تدخل على العيادة، فهيك الطفل بيلاقي شيء يلعب فيه لبين ما هذا. طبعا إحنا نظرنا إحنا وشريكنا الأساسي اللي هو مؤسسة كاريتاس القدس إنه الصحة بمفهومها شامل، مش بس إنه بتقتصر على علاج الأمراض، بيشمل صحة نفسية، صحة اجتماعية. وجود الأطفال مع أهليهم في هذا اليوم الطبي حتى ما يشعروا بالملل، كنا حريصين إنه نخصص هاي البرامج الترفيهية وطبعا بإشراف المتطوعين اللي رح يكونوا الموجودين، ورح يحسوا الأطفال قديش بالأمان، ورح يخلق حتى أجواء عائلية. يعني الأم خلصت علاج بتقدر كمان تطلع مع أطفالها لغاية يعني عندك من الساعة 9 للساعة 12 ونص، يعني هدول كافيات إنه شايفة قديش في تفكير الناس مش عم تقدر تأخذ أطفالها اللي يتم عملية ترفيه لإلهم.
0: نعم، يعطيكم العافية على هاي الجهود. أخيرا دكتورتنا، هل هناك نية لتنظيم أيام طبية مجانية أخرى في المحافظة؟ وأخيرا الرسالة التي توجهينها للمواطنين للاستفادة من هذا اليوم الطبي، تفضلي.
1: طبعا هذا مش آخر يوم طبي رح يكون، اليوم الطبي المجاني اللي رح يصير لقدام رح يصير في مدرسة مار يوسف. وفي كمان شغلة نوعية رح تصير، إنه تعهد مختبر مشكور اللي هو لاب كير إنه يغطي فحوصات طبية. تمام، فيعني هذا كمان بخفف على الناس في هذا اليوم. طبعا رح نمتد لبيت سحور وبيت جالة، إضافة للقرى الثانية. طبعا عندنا في عدة قرى، إحنا رح نمتد لقرى ثانية نقدم هاي الأيام الطبية المجانية، إضافة لأنه في كمان توزيع أدوية مجانية. طبعا بتشوفي قديش الأدوية هاي احتياج الناس لإنها. الرسالة اللي بحب أوجهها للمواطنين إنه يستفيدوا من كل الأيام الطبية هاي المجانية، كونه شايفين قديش الصحة ما عندها أو مش عم تقدر تغطي جميع الناس. كمان بحب أوجه شكر لجميع الأطباء والطواقم الطبية والمتطوعين، وكمان لشركائنا كاريتاس القدس اللي دائما بيكونوا معنيين إنهم يخدموا فئة المجتمع.
0: نعم.
1: طبعا جهود متطوعين معنا كمان، احنا ما بننساها لانه هم الاساس عنا وجهودهم مشكورين، ما لو بنكبر فيهم. ويعني بتمنى انه يعني زي ما الكل بيعرف انه جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني ستبقى مثل ما الكل عهدها انه تقدم خدماتها حسب إمكانيتها حتى تعزز الصحة وتعزز خدماتها الإنسانية ونرسخ قيم التكافل والعمل المجتمعي، رغم التحديات اللي بيعيشها أبناء مجتمعنا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفتي الكريمة دكتورة جوديت صايج، مديرة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم. شكرا جزيلا، تحياتي، يسعد الصباح.
1: حبيبتي شكرا لكم لاهتمامكم في الإعلان عن هذا اليوم الطبي المجاني، وبحب أشكر عطوفة المحافظ على تلبيته دعوتنا إنه يكون تحت رعايته.
0: شكرا كثير، تحياتي، شكرا.

0: وأنا صار لازم ودعكم مستمعينا ومتابعينا. تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل. وأول أوردر

0: الفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصاته للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد الشاب نصر زعل كعابنة 19 عاما صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمالية القدس المحتلة. وأعلنت طواقم الهلال الأحمر نقل جثمان الشهيد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار. وتشهد المناطق القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري في الضفة والقدس اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. وتمنع هذه الإجراءات العديد من العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، ما يدفع بعضهم إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر. استشهد مواطن صباح اليوم في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع. وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا تحت طائلة قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدمه وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80,000 شيكل. وكان المنزل يؤوي 7 أفراد باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم. قررت محافظة الخليل بالتعاون مع قيادة الأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح ووجهاء عشائر المحافظة فرض هدنة أمنية لمدة أسبوع على خلفية تداعيات مقتل شاب قبل أيام. وجاء في بيان صدر عن محافظة الخليل أنه سيتم خلال الهدنة استكمال التحقيقات وتحديد الجهة المسؤولة عن القتل من قبل الجهات المختصة. وقال محافظ الخليل خالد دودين إن أي اعتداء أو تجاوز خلال فترة الهدنة سيحمل مرتكبه المسؤولية القانونية والشرعية والعشائرية، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي أعمال للإخلال بالأمن والاستقرار.
2: فرض الهدنة الأمنية يعني أنه عدم تجاوز من أي طرف لحين الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما تم يعني حقيقة. المباحث التابعة للشرطة الفلسطينية بالأمس وأول أمس وصلوا إلى مسرح الجريمة وقاموا بمعاينة كل ما يلزم، وأعتقد أنه نحن في نهايات التحقيق وفي نهايات الوصول إلى الحقيقة. ولكن يعني ما حدث إنه طرف من خلال هذه عمليات الزعرنة والبلطجة يريد فرض أمر واقع على مجريات مسرح الجريمة لقلب الوقائع، ولكن هذا لن يتم. وبالتالي الشرطة والمباحث يعني توصل لنتائج.
1: شهد معبر الكرامة صباح اليوم حركة نشطة للمسافرين. وقال مدير شرطة المعابر وليد غنام إن المعبر بحاجة للعمل ل 24 ساعة أو على الأقل تمديد ساعات العمل اليومية. وكان المعبر شهد تشويشات أمس من الجانب الإسرائيلي.
3: البارحة تم تسبب في إرباك شديد لدى الأخوة المسافرين، لكن بحمد الله تم تجاوز الوضع وتسهيل سفر ما يقارب 3,900 مسافر وصارت الأمور كالمعتاد. اليوم يعني الحركة نشطة جدا جدا، وهناك أعداد كبيرة بالمئات من المسافرين تتواجد يعني على مدخل الاستراحة في الطابور الصباحي، لكن نأمل من الله أن تسير الأمور على خير. نحن نعمل يعني بساعات قليلة جدا و هناك ضغط كبير على المعبر الكرامة، وهذا يعني لابد من زيادة ساعات العمل على الأقل إن لم يكن العمل على 24 ساعة. نحن بحاجة إلى 24 ساعة، فإن لم يكن كما قلنا فنحن بحاجة إلى تمديد ساعات العمل على المعبر.
1: شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، فيما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. كما أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء المملكة داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. كما أعلن الجيش الكويتي من جهته التصدي لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. في هذا السياق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات التي طرحت خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس تشير إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة تل أبيب في الوقت الحالي. هذا وشهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تجدد الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، إذ قفزت أسعار النفط بنحو 3% وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات. في المقابل عزز الدولار مكاسبه مدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بينما تراجع الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار الطاقة وتحول الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة هذا النهار لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بيعل بيبعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد الشاب نصر زعل كعابنة 19 عاما صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة. وتشهد المناطق القريبة من جدار الفصل في الضفة والقدس اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. وتمنع هذه الإجراءات العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والأراضي المحتلة عام 48، ما يدفع بعضهم إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر لتجاوز القيود المفروضة على حركتهم. وأفاد تقرير صادر عن محافظة القدس بارتفاع عدد العمال الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة إلى 39 عاملا منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى استشهاد عاملين خلال شهر أيار مايو الماضي بعد تعرضهما لإطلاق نار قرب الجدار. استشهد مواطن صباح اليوم في قصف إسرائيلي من مسيرة على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أمطوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا تحت طائلة قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدمه وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80,000 شيكل. وكان المنزل يؤوي 7 أفراد باتوا دون مأوى وبعد عملية الهدم. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر الدي غرب سلفيت تمهيدا لهدم منزل المواطن أمير محمود ناجي. أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد مسالم اليوم أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ما زالت مستمرة في كافة مراحلها، مشيرا إلى الانتهاء من تصحيح معظم المباحث في حين لا تزال العمليات جارية في المباحث المتبقية. وتوقع مسالم أن تنتهي كافة أعمال التصحيح بشكل كامل مع بداية الأسبوع القادم. وطمأن المتقدمين للامتحانات بأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح مبشرة بالخير، مؤكدا أن الوزارة انتصرت لمصلحة الطلبة وأن مجمل التصليح أو التصحيح يسير في صالحهم وسينعكس ذلك بشكل ملموس يوم إعلان النتائج. وفيما يتعلق بتحديد موعد رسمي لإعلان النتائج، أوضح مسالم أنه لا يمكن تحديد تاريخ نهائي قبل الانتهاء التام من أعمال التصحيح. قررت محافظة الخليل بالتعاون مع قيادة الأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح وجهاء المحافظة فرض هدنة أمنية لمدة أسبوع على خلفية تداعيات مقتل شاب قبل أيام. وجاء في بيان صدر عن المحافظة أنه سيتم خلال الهدنة استكمال التحقيقات وتحديد الجهة المسؤولة عن جريمة القتل من قبل الجهات المختصة. محافظ الخليل خالد دودين متحدثا:
2: الهدنة الأمنية يعني أنه عدم تجاوز من أي طرف لحين الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما تم. يعني حقيقة المباحث التابعة للشرطة الفلسطينية بالأمس وأول أمس وصلوا إلى مسرح الجريمة وقاموا بمعاينة كل ما يلزم، وأعتقد أنه نحن في نهايات التحقيق وفي نهايات الوصول إلى الحقيقة. ولكن يعني ما حدث إنه طرف من خلال هذه عمليات الزعرنة والبلطجة يريد فرض أمر واقع على مجريات مسرح الجريمة لقلب الوقائع، ولكن هذا لن يتم. وبالتالي الشرطة والمباحث يعني توصل إلى نتائج.
1: أفاد تقرير لصحيفة ذي ماركر أن إسرائيل تشارك في الهجمات الأمريكية الحالية ضد إيران التي بدأت يوم الأربعاء الماضي من خلال تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران تهاجمها الولايات المتحدة، بينما الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تشارك في الهجمات، وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها إسرائيل في قتال في الشرق الأوسط منذ 7 من أكتوبر 2023. وحسب تقرير الصحيفة اليوم، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يشارك سلاح الجو الإسرائيلي في الهجمات الحالية في إيران، ولا تستخدم مطار بن غوريون كموقف لطائرات تزويد الوقود، لكنها من خلف الكواليس لا تزال تعتمد بشكل كبير على القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية. هذا وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن التقديرات التي طرحت خلال اجتماع عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس تشير إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة تل أبيب في الوقت الحالي. وشنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، بينما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ضمن أجندتها. وقال بقائي إن مذكرة التفاهم مع واشنطن انتهت. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب شاب برصاص مستوطنين فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا آخر شمال شرق الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مستوطنين هاجموا مساكن المواطنين الواقع بين بلدة سعير وقرية المنيا، وأطلقوا النار صوب شاب ما أدى لإصابته في القدم، ونقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى ووصفت إصابته بالمتوسطة. كما اعتقل جنود الاحتلال شاب محمد يوسف شلالدة من بلدة سعير شمال شرق الخليل، واقتادوه إلى جهة مجهولة عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. استشهد الشاب نصر زعل كعب 19 عاما صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمالية القدس المحتلة. وتشهد المناطق القريبة من جدار الفصل في الضفة والقدس اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتيازهم الجدار أو الاقتراب منه. وتمنع هذه الإجراءات العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والأراضي المحتلة عام 48، ما يدفع بعضهم إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر لتجاوز القيود المفروضة على حركتهم. استشهد مواطن صباح اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا تحت طائلة قيام طواقم بلديات الاحتلال بهدمه وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80,000 شيكل. وكان المنزل يؤوي 7 أفراد باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بوقف بناء عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا لهدم منزل المواطن أمير محمود ناجي. أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد مسالم اليوم أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ما زالت مستمرة في كافة مراحلها، مشيرا إلى الانتهاء من تصحيح معظم المباحث في حين لا تزال العملية جارية في المباحث المتبقية. وتوقع مسالم أن تنتهي كافة أعمال التصحيح بشكل كامل مع بداية الأسبوع القادم. وطمأن المتقدمين للامتحانات بأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح مبشرة بالخير، مؤكدا أن الوزارة انتصرت لمصلحة الطلبة وأن مجمل التصحيح يسير في صالحهم وسينعكس بشكل ملموس يوم إعلان النتائج. وفيما يتعلق بتحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة، أوضح مسالم أنه لا يمكن تحديد تاريخ نهائي قبل الفراغ التام من أعمال التصحيح. فرضت محافظة الخليل بالتعاون مع قيادة الأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح وجهاء المحافظة هدنة أمنية لمدة أسبوع على خلفية تداعيات مقتل شاب قبل أيام. وجاء في بيان صدر عن المحافظة أنه سيتم خلال الهدنة استكمال التحقيقات وتحديد الجهة المسؤولة عن جريمة القتل من قبل الجهات المختصة. محافظ الخليل خالد دودين متحدثا عن هذا الموضوع.
2: الهدنة الأمنية يعني أنه عدم تجاوز من أي طرف لحين الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما تم يعني حقيقة. المباحث التابعة للشرطة الفلسطينية بالأمس وأول أمس وصلوا إلى مسرح الجريمة وقاموا بمعاينة كل ما يلزم، وأعتقد أنه نحن في نهايات التحقيق وفي نهايات الوصول إلى الحقيقة. ولكن يعني ما حدث انه طرف من خلال هذه عمليات الزعرنة والبلطجة يريد فرض امر واقع على مجريات مسرح الجريمة لقلب الوقائع، ولكن هذا لن يتم، وبالتالي الشرطة والمباحث يعني توصل لنتائج.
1: قال تقرير لصحيفة ذا ماركر اليوم إن إسرائيل تشارك في الهجمات الأمريكية الحالية ضد إيران التي بدأت يوم الأربعاء الماضي من خلال تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران تهاجمها الولايات المتحدة، بينما الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تشارك في الهجمات. وفق تقرير الصحيفة فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يشارك سلاح الجو الإسرائيلي في الهجمات الحالية على إيران، ولا تستخدم مطار بنغوريون كموقف لطائرات تزويد الوقود، لكن من خلف الكواليس لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية. وكانت القناة الإسرائيلية 12 قالت إن التقديرات التي طرحت خلال اجتماع عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس تشير إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة تل أبيب في الوقت الحالي. وشنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، بينما رد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم مع واشنطن انتهت، مؤكدا أن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ضمن أجندتها. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في باقي المناطق لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ركام منزل مواطن من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وقالت محافظة القدس إن آليات وطواقم بلدية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بحماية قوات الاحتلال اقتحمت موقع منزل المقدسي محمد الشمالية ببلدة سلوان ونفذت أعمال تجريف بذريعة استكمال عملية الهدم. وكان المواطن الشمالية هدم منزله ذاتيا بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على هدمه بحجة البناء دون ترخيص. ويتكون المنزل من شقتين وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، وتلجأ بلدية الاحتلال إلى استكمال عمليات الهدم بذرائع مختلفة حتى بعد تنفيذ الهدم الذاتي. يأتي ذلك بعدما أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن المقدسي علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. يأتي ذلك أيضا بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت تمهيدا لهدم منزل المواطن أمير محمود ناجي. أصيب شاب برصاص مستوطنين فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا آخر شمال شرق الخليل. مصادر أمنية ومحلية أفادت بأن مستوطنين هاجموا مساكن المواطنين الواقع بين بلدة سعير وقرية المنيا وأطلقوا النار صوب شاب ما أدى لإصابته في القدم ونقل على إثرها للعلاج في المستشفى حيث وصفت إصابته بالمتوسطة. كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد يوسف شلالدة من بلدة سعير شمال شرق الخليل واقتادته عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته إلى جهة غير معلومة. استشهد الشاب نصر زعل كعابنة 19 عاما صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة. وتشهد المناطق القريبة من جدار الفصل في الضفة والقدس اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتيازهم الجدار أو الاقتراب منه. وتمنع هذه الإجراءات العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48، ما يدفع بعضهم إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر لتجاوز القيود المفروضة على حركتهم. أما في قطاع غزة فقد أعلن عن استشهاد مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد مسالم اليوم أن عملية تصحيح الامتحانات ما زالت مستمرة في كافة مراحلها، مشيرا إلى أنه أو إلى الانتهاء من تصحيح معظم المباحث وتستكمل العملية لبقية المباحث. وتوقع مسالمة أن تنتهي كافة أعمال التصحيح بشكل كامل مع بداية الأسبوع القادم. وطمأن مسالمة المتقدمين للامتحانات بأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح مبشرة بالخير، مؤكدا أن الوزارة انتصرت لمصلحة الطلبة وأن مجمل التصحيح يسير في صالحهم وسينعكس بذلك أو ذلك بشكل ملموس يوم إعلان النتائج. وفيما يتعلق بتحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة أوضح مسالمة أنه لا يمكن تحديد تاريخ نهائي قبل الانتهاء التام من أعمال التصحيح. قررت محافظة الخليل بالتعاون مع قيادة الأجهزة الأمنية وإقليم حركة فتح وجهاء المحافظة فرض هدنة أمنية لمدة أسبوع على خلفية تداعيات مقتل شاب قبل أيام. وجاء في بيان صدر عن محافظة الخليل أنه سيتم خلال الهدنة استكمال التحقيقات وتحديد الجهة المسؤولة عن جريمة القتل من قبل الجهات المختصة. محافظ الخليل خالد دودين متحدثاً.
1: عقد الهدنة الأمنية يعني أنه عدم تجاوز من أي طرف لحين الوصول إلى الحقيقة، وهذا ما تم يعني حقيقة. المباحث التابعة للشرطة الفلسطينية بالأمس وأول أمس وصلوا إلى مسرح الجريمة وقاموا بمعاينة كل ما يلزم، وأعتقد أنه نحن في نهايات التحقيق وفي نهايات الوصول إلى الحقيقة. ولكن يعني ما حدث إنه طرف من خلال هذه عمليات الزعرنة والبلطجة يريد فرض أمر واقع على مجريات مسرح الجريمة لقلب الوقائع، ولكن هذا لن يتم. وبالتالي الشرطة والمباحث يعني توصل لنتائج.
0: قالت صحيفة ذي ماركر إن إسرائيل تشارك في الهجمات الأمريكية الحالية ضد إيران التي بدأت يوم الأربعاء الماضي من خلال تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران تهاجمها الولايات المتحدة، بينما الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تشارك في هذه الهجمات. وحسب التقرير فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يشارك سلاح الجو الإسرائيلي في الهجمات الحالية على إيران، ولا تستخدم مطار بن غوريون كموقف لطائرات تزويد الوقود، لكن من خلف الكواليس لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية. هذا وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن التقديرات التي طرحت خلال اجتماع عقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس تشير إلى أن إيران لا تنوي مهاجمة تل أبيب في الوقت الحالي. وشنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم مع واشنطن انتهت، وأن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على اغتيال المرشد علي خامنئي ضمن أجندتها. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

طلب خاص حاضر كله رح نغني كله لحظة لحظة حبيبي روحي صدقوني رح أتصور والله مع الجميع وبس أخلص مثل ما استقبلتوني رح أستقبلكم أنا برا واحد واحد أمرك مدام حاضر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب آخرون قبل قليل في قصف شنته طائرات الاحتلال استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة. وقالت وزارة الصحة إن 8 شهداء بينهم شهيد متأثرا بإصابته إلى جانب 32 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الصحة في بيانها إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وأوضحت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي 1108 شهداء وأكثر من 3578 مصابا، وحالات الانتشال وصلت إلى 800 حالة. ولفتت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 من تشرين أول أكتوبر عام 2023 بلغت 73,231 شهيدا وأكثر من 173,686 مصابا. استشهد الشاب نصر زعل كعب 19 عاما إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمالية القدس المحتلة. وتشهد المناطق القريبة من جدار الفصل في الضفة والقدس اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق النار على الفلسطينيين بذريعة محاولاتهم اجتياز الجدار أو الاقتراب منه، وتمنع هذه الإجراءات العديد من العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في القدس والأراضي المحتلة عام 48، ما يدفع بعضهم إلى سلوك طرق بديلة محفوفة بالمخاطر لتجاوز القيود المفروضة على حركتهم. أصيب شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن مستوطنين هاجموا منازل عند دوار المنيا تعود لمواطنين من عائلة جبارين وفروخ وأطلقوا الرصاص صوبها، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص في قدمه. في سياق آخر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. كما جرفت قوات الاحتلال ركام منزل مواطن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذا وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدتي إذنة ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستوطنة طاروس التي باشر الاحتلال بإقامتها مؤخرا في أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل. أعلن مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد مسالمة أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ما زالت مستمرة في كافة مراحلها، مشيرا إلى الانتهاء من تصحيح معظم المباحث في حين لا تزال العمليات مستمرة في بقية المباحث. وأتوقع مسالمة أن تنتهي كافة أعمال التصحيح بشكل كامل مع بداية الأسبوع القادم. وطمأن مسالمة المتقدمين للامتحانات بأن المؤشرات الأولية لعملية التصحيح مبشرة بالخير. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية

تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايماً على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 0

0: 02-290-3015 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشخيص.

0: التوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، الضربات المتبادلة بين طهران وواشنطن مستمرة، واستهداف مدرج مطار صنعاء الدولي.
2: فرحنا بفتح المطار، لكن استئناف الحرب، عودة الحرب بكل تأكيد لها ضريبة كبيرة، ومنها إغلاق السفر وإغلاق المطار.
1: ارتفاع درجات الحرارة يلهب جروح ضحايا حروق الحرب في غزة.
3: تعاني من أنه النسيج يوم عن يوم بيكبر وبتهيج، بدل نقص إمكانيات التهوئة للطفلة.
1: هل يعود السوريون النازحون في الخارج بعد إطلاق الحكومة مشروع سوريا بلا مخيمات في الداخل؟
4: عندما تتوفر ظروف واقعية وآمنة.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. التوتر لا يزال سيد الموقف بين واشنطن وطهران، فقد أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز وفي محيط بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد. وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ودمر أنظمة رادار في سلطنة عمان، وقصف خزانات وقود ومستودعات ذخيرة في الأردن. في الوقت ذاته أعلنت إيران اليوم أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع دول الوساطة قطر وباكستان وسلطنة عمان بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة. المزيد مع الصحفي علا مسعودي من طهران.
5: لقد استهدفت الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية مناطق في 5 محافظات إيرانية، وهي هرمزجان وبوشهر وسيستان وبلوچستان وخوزستان ومحافظة مركزي، وبالتحديد منطقة خداب التي تستهدف لليوم الثاني على التوالي، وهي تحوي منشأة خنداب النووية للماء الثقيل. وحسب الإعلام الرسمي الإيراني، لقد راح ضحية الهجمات الأمريكية يوم أمس مواطنين، فضلا عن 12 جريحا. يذكر أن هناك استهدافات لمناطق غير عسكرية كمنطقة ماشهر الزراعية التي راح ضحية هذا الاستهداف حارس وعدد من الجرحى. بعد ذلك جاء الرد الإيراني بـ5 مراحل حسب بيانات الحرس الثوري، استخدم فيها الطائرات المسيرة والصواريخ المتنوعة، وقد طال قواعد في البحرين والكويت والأردن وعمان. وذكر الحرس الثوري بالتفصيل النقاط المستهدفة في هذه القواعد كأنظمة رادارات وأنظمة الباتريوت وخزانات وقود ومخازن ومستودعات للصواريخ والوقود، وأيضا مراكز صيانة وغيرها من الأهداف. اللافت أنه تم التأكيد أيضا بأن العمليات العسكرية في إيران ستستمر، ومضيق هرمز لا زال مغلقا. هناك بعض التصريحات العسكرية التي تقابلها تصريحات سياسية تتقاطع أحيانا معها بعض الشيء، لا سيما تلك التي تشير إلى عدم غلق باب التفاوض والدبلوماسية، معتبرة إياها الوسيلة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية.
1: علا مسعودي الصحفية من طهران. ومع عودة الضربات الأمريكية، شهدت محافظات إيرانية انقطاعات واسعة ومستمرة في التيار الكهربائي. وبحسب تقارير ميدانية وشكاوى للسكان، فإن انقطاع الكهرباء يمتد لعدة ساعات يوميا في مناطق حيوية مثل طهران وخوزستان وشيراز ومشهد. وعن هذا الوضع تحدث بعض المواطنين الإيرانيين لبرنامج يومية الشرق الأوسط.
6: يبدو أن أوضاع تجارتنا مزدهرة جدا، لذلك تتكرم علينا شركة الكهرباء بمنحنا استراحة لمدة 2 أو 3 ساعات يوميا، ولكن في ذروة ساعات عملنا، ففي اللحظة التي يخرج فيها الناس للتسوق يقطع التيار الكهربائي، فنضطر إلى إغلاق محلنا والتوقف عن العمل.
7: من مشاكل انقطاع الكهرباء أنه خلال أوقات الذروة عندما ينقطع التيار يتوقف نظام التكييف، تصبح الأجواء داخل المقهى شديدة الحرارة، عندها لا نستطيع حتى إعداد القهوة للزبائن ونخسر الكثير منهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وعندما ينقطع التيار لمدة ساعتين أو 3 ساعات وتتوقف الثلاجات عن العمل، يذوب الآيس كريم وتصبح المشروبات ساخنة. أحياناً ينقطع التيار لمدة ساعتين أو 3 ساعات في الصباح ولمدة ساعتين أو 3 ساعات في المساء.
8: انقطعت الكهرباء عنا الليلة الماضية من الساعة 1 بعد منتصف الليل حتى 6 صباحا، وكانت والدتي المسنة لا تتحمل الحر، فالبقاء 4 أو 5 ساعات يوميا بلا كهرباء ولا تكييف أمر صعب للغاية، خصوصا في فصل الصيف. والآن أيضاً ومنذ ما يقارب 3 ساعات انقطعت المياه، وعلى الرغم من وجود مضخة مياه لدينا فإن المياه لا تصل إلى المنزل.
1: مواطنون إيرانيون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستتولى على الأرجح السيطرة على مضيق هرمز جنوبي إيران، وإنه ينبغي تعويضها عن السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي. لمزيد من المتابعة لهذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في واشنطن رافد جبوري. رافد، أهلا بك، وبداية ما الذي يدور في واشنطن حول التصعيد مع إيران؟ هل هو تصعيد محدود بأفق زمني معين؟ أم ربما يمتد الأمر وتطال مدته؟
9: أهلا بك. نتحدث الآن عن يعني تغيير في قرارات الرئيس ترامب، يعني أنه يفعل ما يعني أحجم عن فعله أو تردد عن فعله، وهو أن تدخل القوات الأمريكية وتتولى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، تلك الملاحة التي أوقفتها إيران أو توقفها عمليا إيران بقصف السفن والناقلات، يعني على عكس ما كان موجودا طوال التاريخ قبل الحرب من أن المياه دولية وهي يعني مفتوحة أمام الملاحة العالمية. فالآن عندما يأتي ترامب وهو الذي يعني لم يقدم على هذه الخطوة ويريد أن يؤمن هو بالبحرية الأمريكية حماية مضيق هرمز، ويقول بأن يعني أكثر من ذلك أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات على الناقلات التي تؤمنها، لكن يعني قبل ذلك قبل أن يتم الاتفاق على الأسعار والتأمينات، عملية التأمين تعني أنه سيدخل في معركة بحرية مع الجانب الإيراني، وربما حتى معارك تمتد إلى البر الإيراني على المناطق التي تستخدمها إيران لإغلاق مضيق هرمز، المناطق التي تطلق منها الصواريخ والطائرات المسيرة وكل ما إلى ذلك. هل سيذهب ترامب إلى ذلك الحد؟ دعيني أقول أن الآن هذا مستبعد، لأن هذا سيعني عودة الحرب لا أقول فقط الحرب بنفس الشدة التي كانت عليها، ولكن بأكثر من ذلك، إلا أننا نتعامل الآن مع هذا التصريح للرئيس ترامب. وللتذكير أيضا فأن القسم الأول من التصريح يتعلق بإعادة فرض الحصار البحري الأمريكي، هذا ما أتوقع يحدث فعلا أن يعاد.
1: لكن هناك شق آخر يا رافد، الجانبان الإيراني والأمريكي أكد تواصل المفاوضات بالرغم من هذا التصعيد العسكري، هل لدينا معلومات عن هذه المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين؟
9: يعني هذه أيضا من المفارقات الكبيرة، نرى تصعيدا عسكريا كبيرا، وإذا طبق كلام ترامب كما شرحت فسيعني العودة إلى الحرب بوتيرة أكبر مما كانت عليه، لكن مع ذلك يعني الطرفان يتحدثان عن استمرار المفاوضات غير المباشرة. بالتأكيد الوساطة الباكستانية ما تزال موجودة، الوساطة الباكستانية ما تزال موجودة، الوساطة القطرية موجودة بالتأكيد، وستستمر الاتصالات، وكلما ارتفع التوتر ترتفع محاولات الوسطاء من أجل التوصل إلى احتواء للموقف.
1: أشكرك شكرا جزيلا رافد جبوري مراسل بي بي سي في واشنطن. إلى اليمن، حيث اتهم اليوم المتحدث العسكري باسم الحوثيين المملكة السعودية بتنفيذ غارات جوية على مطار صنعاء الدولي، وحذر من أن المملكة ستتحمل عواقب هجومها على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذه الغارات أنهت مرحلة خفض التصعيد. وكان بيان لوزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قد أفاد بأن الحوثيين منعوا الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة، بينما سمحوا بانتهاك الطيران الإيراني للأراضي اليمنية وفقا للبيان، وأنه لهذا تم استهداف مدرج المطار. عن انعكاسات قصف مطار صنعاء تحدثنا إلى عدد من المواطنين اليمنيين.
2: طبعا إغلاق مطار صنعاء سيؤثر على المدنيين، سيؤثر على الحركة الملاحية. هناك آلاف الأسر التي بحاجة إلى العلاج هي تعاني ولا زالت تعاني، وحاولنا وفرحنا بفتح المطار لكن استئناف الحرب وعودة الحرب بكل تأكيد لها ضريبة كبيرة، ومنها إغلاق السفر وإغلاق المطار على المدنيين. حياة الناس في جحيم، والله هناك أسر ربما لا تجد وجبة واحدة في اليوم، بالتالي عودة الحرب ستؤثر عليها. لكن الحرب فرضت على الشعب اليمني، الحرب فرضت على أبناء هذا الوطن. إغلاق المطار أثر وبشكل كبير على حياة الناس، هناك أسر عالقة تحاول العودة وهناك أسر تحاول الذهاب أو السفر لوجهات خارجية.
10: هذا أقوى مطار في العالم إلى هذه اللحظة، مطار صنعاء الدولي، كلما استهدفوه عاد من جديد واليوم يستهدفونه وسيعود من جديد. هذا المطار عصي على الاقتلاع، لا يمكن أن يخضع لآل سعود. هبطت الطائرة في محافظة الحديدة وستهبط كل طائرة وستستمر الرحلات، ولن يمر هذا الاعتداء على مرور السلام، بل سيأتي رد يمني كما أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أن الرد قادم.
1: مواطنون يمنيون،
0: ما الذي يجري في السودان؟
11: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمه مبادرة State of the Artist.
0: انطلاقاً من برنامج للسودان سلام، BBC تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
12: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوماً مسلحاً على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
13: بياناً يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البيض.
0: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمواصلة الجيش الإسرائيلي عملية نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. برنامج يوميات الشرق الأوسط تواصل مع عدد من أصحاب هذه البيوت.
14: بيت عادي متواضع، عندي غرفتين ومطبخ حمام، بس كأنه عندي قصر، بس ما خلونا ننبسط، راح البسط وراح كل شيء. بيتي بالأرض، بيتي وبيت أختي فوق بعضهم وتدمروا بالأرض. صراحة عم نتشرشح كتير وتعذبنا كتير وبكينا كتير نحن وجيين على الترقان، لأنه شرشحة عينا نزلنا هون بالعزرية. كتر خيرهم اللي موجودين هون عم بيأمنونا لقمة أكل، بيأمنونا شغلات، ما أن علينا شيء، بس نحن كتير عم نتعذب ومرضى وبدنا حكمة يعني قد ما قال لك عزيم. ما بيعود في ذكريات حلوة، ما بس يروح البيت راحت الذكريات، راحوا الأهل، راحوا الأحبة، راحوا الأصدقاء، راح كل شيء بالبيت حلو، راح ما عاد في شيء. شو يعني بك تتذكر شو؟
15: بيتنا قديم من الحجر القديم، عندي إيه أحسن من قصر، فعلا ضيعة يعني. كنا عايشين مبسوطين ومكيفين، فجأة بيصير علينا هيك وتشرشحنا على الطريق 22 ساعة، لا أكل ولا شرب، مصاري بالجيب ما فيه، ما حدا عم يطلع فينا أصلا، ونحن مش معودين هيك. نحن اللبنانية ما لنا معودين، نحن تعودنا نكون مبسوطين ومرتاحين، بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش، نحن بدنا نعيش ونشوف هالدنيا، ما عادش بدنا نشوف شيء اسمه عذاب، حرب، شيء.
16: كل حصة تراب بجنوب بيسوى الكون كله، أنا زلمي فليح، جيب بقراتي بالدان، حقن إسا بال 25,000 دولار، خسرتهم كلهم، حصاني إسا تركته حق 2000 دولار، أنا بشتغل عليه عايش منه كنت بضيع، عم بفلح بالأجار، ما بقي لي شيء، بكفي هالقد، أنا كل يوم الصبح بقوم بظهر لبرا بقعد قدام بيتي، ما عادش العالم قادر تتحمل شيء.
1: كانت هذه أصوات المواطنين من الجنوب اللبناني. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 دقيقة بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
0: بي بي سي
17: أخبار الشرق الأوسط.
18: المتحدث العسكري للحوثيين يقول إن غارة جوية سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي، الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه السعودية أو القوى المتحالفة معها. مصادر إعلامية عربية قالت إن الطائرة الإيرانية التي أقلت الوفد اليمني المشارك في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هبطت بمطار الحديدة غرب اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء. إيران تقول إن الولايات المتحدة شنت هجمات على قواعد وأبراج على الساحل الجنوبي، ووسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز وفي محيط بندر عباس وجزيرة قشم. في الوقت نفسه طهران تقول إنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع الدول الوسيطة في الحرب في المنطقة. إيرانيون يشكون الانقطاع المستمر والمطول للتيار الكهربائي بعد الحرب.
8: انقطعت الكهرباء عنا الليلة الماضية، وكانت والدتي المسنة لا تتحمل الحر.
17: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
18: مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، وإغلاق لجميع المداخل الرئيسية والفرعية لمدينة أريحة منذ صباح اليوم. العقيد وليد غنام مدير شرطة المعابر بالضفة الغربية:
19: معبر الكرامي هو الشريان الوحيد لسكان الضفة الغربية للعالم الخارجي، سواء للعلاج أو للتعليم أو للتزاور.
18: مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 في غزة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية وفق الصحة الفلسطينية. وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في بلدة حداثة الجنوبية الحدودية، وقالت إنها عمدت إلى إحراق تلك المنازل. سكان من الجنوب:
14: بس يروح البيت راحت الذكريات، راحوا الأهل، راحوا الأحبة، راحوا الأصدقاء، راح كل شيء بالبيت. حلو،
15: نحن لبنانية ما لنا معودين، نحن تعودنا نكون مبسوطين ومرتاحين.
18: كنت معكم خليل فهمي،
17: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط،
1: معكم في هذه الجولة من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
20: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين اليوم هذه الجولة؟
20: سنبدأ نرمين من قطاع غزة، حيث تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع مؤثرة لمرضى وجرحى نظموا وقفة احتجاجية داخل ساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومطالبين نرمين بتسريع عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح. ورفع المشاركون لافتات حملت رسائل استغاثة، مؤكدين أن السفر للعلاج بالنسبة لهم ليس رفاهية بل مسألة حياة أو موت، فيما وثقت أيضا المقاطع لحظات بكاء المرضى ومناشداتهم. فدعينا نستمع إلى جزء من هذه المطالبات.
21: ومن بين هؤلاء المرضى والجرحى مرضى الكلى،
22: احنا بنطلبش مني من حد، احنا بننظف حقوقنا، انا متعبت وعيلتي تعبت.
1: طبعا الأزمة مضاعفة ومركبة في مسألة خروج مرضى من قطاع غزة، لأنها لا تقتصر على الجرحى من ضحايا الحرب، إنما كذلك من أصحاب الأمراض المزمنة. وبالتالي كيف جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
20: الكثير من التعليقات رأت أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعكس أزمة كبيرة كما تحدث نرمين، فهناك آلاف المرضى والجرحى كما تعلمين الذين يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، بينما يواجه كثير منهم فترات انتظار طويلة في ظل محدودية عمليات الإجلاء الطبي.
1: البعض ينتظر حتى من قبل الحرب.
20: نعم.
1: ننتقل إلى اليمن يا ريم، ماذا هناك؟
20: نعم، إلى اليمن، حيث أعادت حادثة مؤلمة في مدينة طعز بجنوب غرب اليمن ملف الكلاب الضالة إلى واجهة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، بعد إصابة طفل يبلغ من العمر تقريبا 6 سنوات بعضة من أحد كلاب الشوارع أثناء لعبه معه، ما أدى نرمين إلى تدهور حالته الصحية. نستمع إلى من وثق هذا الفيديو.
23: معنا هذا الطفل يا جماعة من مواصف تدسي ضيف لك عمل تعرض لأرض الكلب من أمس بجيت تظهر على الأعراض الأعراض يعني حتى لدرجة أن الماء مفتجع منه ما يقدر يشرب حتى الماء.
1: إذن حمل هذا المقطع أيضا يا ريم رسالة تحذيرية للأهالي في اليمن.
20: بالفعل، فقد انتشر هذا المقطع على نطاق واسع باعتباره رسالة تحذيرية للأهالي، إذ دعا كثير من المتفاعلين إلى عدم ترك الأطفال الصغار يلعبون بالقرب من الكلاب الضالة أو الاقتراب منها دون احتياط، خاصة مع تكرار هذه الحوادث.
1: من أين سيكون ختم هذه الجولة؟
20: من مقطع أثار اهتماما واسعا بين السودانيين بعد أن وثق شاب سوداني زيارته لأحد المتاحف الأوروبية ليتفاجأ نرمين بوجود أدوات منزلية قديمة معروضة باعتبارها من مقتنيات الماضي، بينما لا تزال بعض هذه الأدوات تستخدم حتى اليوم في السودان، ومن بينها مكواة الفحم.
24: يوم جينا المتحف عشان نكشف لقينا المرشد بتاع المتحف بيتعرفنا بالحاجات وتورينا وكده، يعني ما انه قالت الحاجه دي لا قريب اكتر من 10,000 سنة. يا جماعة يا أخي المقوى دي المقوى دي أنا حسي شغالين بقى في السودان. كيف إن ده قريب 10,000 سنة؟ والله قلنا لا حسي شغالين بقى في السودان. ما صدقتنا نهائي.
1: ما هي هذه المكواة مكواة الفحم يا ريم؟
20: مكواة الفحم من إرمين هي مكواة معدنية تقليدية يوضع بداخلها الفحم المشتعل ثم تستخدم لكي الملابس قبل انتشار المكواة الكهربائية، وما زالت إرمين تستعمل في بعض مناطق السودان حتى الآن، خاصة في الأماكن التي تعاني من انقطاع الكهرباء أو لاعتقاد البعض أنها تعطي نتائج أفضل مع بعض أنواع الأقمشة تحديدا.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع خاصة السودانيين ريم؟
20: صحيح، أثار المقطع موجة من التعليقات الطريفة، إذ رأى كثير من أن ما يعرض في المتحف بوصفه قطعة تراثية لا يزال جزء من الحياة اليومية لدى السودانيين.
1: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة. تشير تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة أطباء بلا حدود إلى أن الأطفال يشكلون نحو 30-40% من ضحايا الحروق الناتجة عن الغارات الجوية في قطاع غزة والحرائق التي نجمت عن عملية القصف، لا سيما التي طالت الخيام المصنوعة من المواد سريعة الاشتعال. وقد تحدثنا إلى 2 من الأمهات الغزيات عن ارتفاع درجات الحرارة في القطاع التي تسبب في زيادة ألم حروق صغارهم.
3: يعني عايشين في خيمة قديمة ومبهدلة، والجو حار كثير، قد بعاني وبصيح، حتى صار عنيد جدا. يعني الولد كثير بعاني من الشوب، مش متحمل يعني لبس القناع على وجهه. قناع أعطونا إياه طباء بلا حدود، قناع على الوجه وشرط للبطن على أساس النجب يعني يضغط عليه ما يكبرش كثير، ولكن على الفاضل الولد مش متحمل يعني بيضحوا وبيظل يعني منه من الحرارة كثير، بتلاقيه بيعرك وجهه كثير من الجهاز وبيظل يشلحه برميه. من المفروض هو ما يرموهوش، يظل لابس 24 ساعة، كل 3 ساعات تعدنه نص ساعة، ولكن الولد من الشوب وشدة الحرارة والظروف الصعبة اللي احنا عايشينها مش قادر يتحمله يلبسه.
4: رتال بتعاني بظل انه احنا ساكنين بخيم من ارتفاع درجات الحرارة، بتعاني من انه النسيج يوم عن يوم بكبر وبتهيج، بدل نقص امكانيات التهوئة للطفلة. مفروض الطفلة انها تكون متعرضة، تكون عندها هواية بشكل مباشر انه ممنوع جسمها يتعرض للتعرق، لكن هذا ما فيش. فانت بضل انه احنا عايشين في وضع فيش فيه كهرباء، في قدر الامكان البنت يعني بتعاني معاناة شديدة.
1: 2 من أمهات أطفال يعانون حروقا من جراء الحرب في غزة. نبقى في القطاع، حيث حذرت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد من الشلل التام الذي قد يهدد قطاع خدمات النقل والإسعاف، ومن دخول هذه الخدمة مرحلة حرجة في ظل تعطل مركبات الإسعاف وتهالك المتبقي منها فضلا عن نقص الوقود وقطع الغيار. وأكدت الوزارة خروج 70% من مركبات الإسعاف داخل غزة عن الخدمة. المزيد مع محمد أبو سمك رئيس وحدة النقل والإسعاف بوزارة الصحة في غزة.
5: طبعا عملت وحدة الإسعاف الطوارئ بوزارة الصحة في الحرب المستمرة في أصعب الظروف، ووجد الكثير من الصعوبات والتحديات خلال هذه الحرب. من أبرز التحديات التي واجهتها منظومة الطوارئ هي الاستهداف المباشر لمركبات الإسعاف. هذا الأمر أدى إلى تدمير 39 مركبة إسعاف وخروجها عن الخدمة بشكل كامل. وأيضا من ضمن المعيقات كان استهداف غير مباشر لمركبات الإسعاف. لعل من أبرز قطع الغيار الضرورية واللازمة لمركبات الإسعاف في الوقت الحالي هي الزيوت والكوشوك والبطاريات. وبسبب عدم توفر قطع الغيار بشكل عام من مركبة الإسعاف، توقف 45 مركبة إسعاف عن الخدمة بشكل كامل، والعدد المركبات الإسعاف العاملة بالوقت الحالي 42 مركبة إسعاف. المركبات الفاعلة بشكل كامل من هؤلاء الـ 42 مركبة هم 28 مركبة فقط، وهي المركبات التي تعمل بالسولار. يوجد 14 مركبة إسعاف تعمل بالبنزين، ولكن يتم تشغيلها بشكل جزئي وشكل محدود جدا بسبب عدم توفر البنزين الكافي لتشغيلها بشكل مستمر.
1: محمد أبو سمك من وحدة النقل والإسعاف في وزارة الصحة بقطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قررت بعض المدارس الخاصة زيادة المصروفات المدرسية في وقت يعاني فيه المواطنون من تأخر صرف الرواتب في ظل استمرار أزمة أموال المقاصة التي تواجهها السلطة الفلسطينية. وقد استمعنا إلى بعض من ذوي الأطفال ممن واجهوا هذه الزيادة الجديدة.
2: عندي ولدين مرحلة تأسيسية، يعني مرحلة حساسة جدا في المدرسة. بخصوص التعليم، أنا بتفاجأ أنه التربية مع الأسف بتعطي قرارات للمدارس الخاصة برفع الأسعار، طبعا ما في أي مبرر أنه يرتفع السعر نهائي نهائي جدا. صرنا نشعر أنه مسكينة من إيدنا اللي بتوجعنا، يعني يا إما بيضلوا في مدارس حكومية بيداوموا للساعة 12 على مدار 3 أيام، وهذا الإشي ما بيناسب طالب تأسيس أو حتى توجيهي أو حتى مرحلة عادية، بالمقابل حطوهم في مدارس خاصة بس ارفعوا الأقساط. يا عمي إحنا لا إحنا وزراء ولا إحنا أصحاب شركات، إحنا موظفين على قد حالنا، بس القرار صراحة مش لصالحنا لا أهالي ولا لطلاب.
6: هل يعقل موظف حكومي، موظف حكومي يتقاضى راتب بحدود 2000 شيكل، هل هو قادر على أنه يخلي ابنه أو بنته يكمل تعليم في مدرسة خاصة، خاصة بعد التوجه لمسألة رفع الأقساط؟ هذا طبعا يرهق كتير من الموضوع ويضع يعني عبء إضافي على الأهالي، لأنه بصفي من غير المقدور يعني. وأنا كتجربة شخصية عندي 2 هلأ في المدرسة، مدرسة خاصة، بعد هذا القرار وإذا يعني وصل حيز التنفيذ مش حتردد نهائيا إن أنا أنقل أولادي للمدارس الحكومية، الخيار اللي ما كنت بفضله ومش الأفضل في ظل هيك وضع.
7: أكيد بدأنا نفكر إنه إحنا ننقل أولادنا لمدارس حكومية، القرار أكيد مش سهل، والكل بيعرف إنه المدارس الحكومية للأسف الشديد سير المنظومة التعليمية فيها بشكل متقطع، لكنه بيجي من ضغط مالي حقيقي للأسف الشديد، وهي هذا الخيار الوحيد المطروح أمامنا. كثير مساوئ وكثير سلبيات رح تواجهنا.
1: أولياء أمور من الضفة الغربية المحتلة. بحثت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ المشروع الحكومي السوري سوريا بلا مخيمات مع المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلية واقع النزوح داخل سوريا وأبرز معوقات عودة النازحين لأماكنهم. وفي إطار هذه المساعي طرحنا تساؤلا على عدد من السوريين في ألمانيا وفرنسا إذا ما كانوا يفكرون في العودة.
9: أنا نور، لاجئ سوري مقيم في ألمانيا منذ عام 2016. العودة الطوعية المنظمة عندما تتوفر ظروف واقعية وآمنة. سوريا تمر بمرحلة حساسة وهي بحاجة فعلا إلى خبرات أبنائها الذين عاشوا سنوات في دول تعتمد على النظام والكفاءة والتخطيط ونظام تعليمي متميز للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

0: قبل. أنا كسوري أكيد ما حدا بيكره بلده، وسوريا هي الأصل والبيت والذكريات، وكل إنسان بيتمنى يرجع لبلده ويعيش فيه بأمان وكرامة. لكن بنفس الوقت الواقع الحالي بسوريا لسه ما بيعطي أي ضمانات حقيقية لا للشباب ولا للمستقبل ولا حتى لبداية جديدة. يعني خلينا نحكي بعيدا عن أي انتماء أو ولاء سياسي خاص فينا، أنا عم أحكي من واقع شايفه وعم نسمع فيه كل يوم. للأسف الأمان لسه غير موجود بشكل حقيقي، الجرائم في ازدياد، في مناطق لسه فيها معارك أو توترات، والوضع بشكل عام غير مستقر، وهذا شيء ما فينا ننكره أو نجمله. يعني أنا اليوم بألمانيا عم أتعب على حالي، عم أشتغل وبحاول ابني نفسي خطوة بخطوة، وعم حس انه في نظام بيعطيك مقابل تعبك، فما عندي استعداد اترك كل شيء بنيته وارجع لوضع غير معروف وممكن يضيع فيه تعبي كله. خوفي مو من سوريا كأرض، خوفي من الواقع.
1: بالنسبة لي، أحمل نظرة متفائلة تجاه المرحلة القادمة، وأشعر برغبة صادقة بأن أكون جزءا من هذا التحول الإيجابي، فلا أنظر إلى العودة كخطوة عاطفية فقط، بل كفرصة للمساهمة العملية ووضع ما تعلمته موضع التطبيق لخدمة المجتمع والمشاركة في البناء والتطوير وإعادة الإعمار.
2: لاجئون سوريون في ألمانيا وفرنسا، وبهم نصل لختم هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج آية زمرة، في هندسة الصوت أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.
3: الأولى في بيت لحم.
4: راديو بيت لحم 2000. الأولى.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.
1: You are listening to Radio Bethlehem 2000, broadcasting from Bethlehem, Palestine.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.